الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لنبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المجاهدين طهيرنا أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ويا بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو الشفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة صدق الله العظيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب محيب دعوات فيا كادي الحجاج اللهم دفعنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والشيوف المختلفة والشدائد ما ظهر منها وما بطن من بلادنا هذا خصة ومن بلدان المسلمين أما إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقينا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقيم الصلاة

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استووا أقيموا صفوفكم وترصوا وصدوا الخلال. صلي فوضى دائنا الله أكبر الله أكبر

الله أكبر. سبحان رب العظيم الحمد. سمع الله لمن حمده. الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.